الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد الذي لا يعود في عطايا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظيف من الرجس والدرن. واتقوا الله يا عباد الله إن الله يحب المتقين. واعلموا أن الإنسان في هذا الزمن من ذلك خصال الصدقة في سيء والجر والاستغفار أن الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المخدر والصلاة عليه من أعظم القربان وفضل الطاعة من أقرب المسلمين إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وقدير المهجرين سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي تبارك وتعالى الخلفاء الراشدين أئمة المحليين ساداتنا ذو القدر الجليل بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أصحاب رسول أجمعين وزوج مطهرات أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لنا والمسلمين اغفر لنا والمؤمنين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وغزر أمطارنا ورخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصل أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلنا وأصله من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الإمام والأئمة والرأي والرعية وألف بين قلوبهم في الخير ودفع شر بعضهم عن بعض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا وأنهاكم أن تصلوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم واشكروا نعمة يزدكم على ذكر الله عز وجل أكبر. والله يعلم تصنعون أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

0: long a
1: lay lay lay lay lay استوزوكم بين تسويات الصفوف من تمام الصلاة ترسوا وتهادوا واستيقوا يرحمني يرحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس الذي يوسوس بسم الله صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات السلامات الطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al Hariyah Jalan Abu Hasan Samarinda. Dan dengan demikian hingga di sini pula kebersamaan kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Pramama pamit undur diri dari ruang darah Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Dita Rania.
2: Ya, terima kasih rekan Dedi. Ya, pendengar, itu tadi kita dengarkan bersama khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Al Khairiyah Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Repro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.